اوكي زيخ فلقلي وعليته بالموية شازك انتين اخو بجا زكا كان انتين شيتو سي چكم دكي نقول نوتينشن اسي ملاوك شلي سلي اي كان نو اغوط بدموية زي اغوط هانت بس لارشن نوتينشن كاسميريكس باكسان فروڈاكس رواخ لزي سي ريزول دتا ملاوشي فلا دتا ملاوشي شادو كان انتين اغوط دا فيغان ورکو اسي بود ورپس سلي اي اسي بود ورپس مايا اي شاد اسي بود مايا اسي او چکم دکی انا شپسی آئے شاید شپسی بھی آئے چھے لار شاید زربتان ما مادا زی یاد دین الوازی نور دکندران ما مگن لویر شاید زالا نوٹینشن ویڈی مسیح پیسو آئے شاید یاد دین الوازی نوٹینشن کاسمیٹکس باکسان ڈائمنڈ فرمولی کریم زالا روالا جی چک شلائے شاید شاید کنیسی

وكسي دلتا نرجع خبونا يا رشرت عندل تيو خاسي سملا يا خان نرجع خبونا كوي خاسي كم هذا كنا خوب برا كه دمينو خوب خاسي نرجع خبونا كنا الأخير أسرع أرسل بريتا سواوري كنا فقشوم هذا سواوري دمينو بيشيو خا هذا سو جسنا سواوري كنا نبيا دمينو سملا سيدزي هذا كشملا إيشا رحمه كيس